0: لاستم كفافي.
1: أي تريني نونرسان ألوم باولا فاترفا نا فيتاج نا فيتا بي أرتس نانغالاش نا فافت فينتياج تامني كتاب مبولا بانزاكان أريد سنوار تان رازا جا ناكني تان كولو نساسني ممرنا تان كولو وان كولو مكان تان ملاغاش عميدين كولو ويسكتي جا مانغاتاكني إلزي بارس تسيشنا نانبيا تامزان فتون جان نا إيرياز نا سنديكايو نا بارتي بوليتيكيو نا ولسور زوو بوبيزم تينوي انغاتانا تاكينا نيلزي بارس إفا ستارالور كنيفا إلا بيزي تسنا ينو تسنا ريا أنا كري بانتينوي عندهم بين رتيرك نانغاتاك جايوي وسياندي زون دو بي دي ميليتاريزي دي نوكليريزي تسيشنا نانف تامزان فتون زان كا راي تانيسان زافا بيتاتو عالليت نيانسيكا فا امباسيف نفوسنوي SFF يسكن فوكتان CEG يسكن فريشان 1250 زاني SFF زان 11000 1250 يسكن فريشان CEG ليسي 113 يسكن فيوندونا يونيفرسيتي يسكن فارتان إيكول ناسيونال دانفورماتيك ان فينارانسو École normale niveau 3 et tout. INSCAE et tout. École nationale de la marine marchande, en Mazang, Sekren. J'en ai dit, j'en ai dit, Azadir, Mouraman Adin, Moun Vokafa, Gamba, Amzo, en 4 comme Fifdian Anzo, Zalo de Miad Mich, Batsiis, Fifdian Anu Zo, Zati Tira Douza, Wan Firenenu, Ratsim Tenia, Dia, Otanui, non-assistance à pays en danger. Mangata kamisi amtalao ampano politika rehetra titandrazana rehetra besaka ny fitaovam-piadina mandeha ireny ampiasain-dalo ireny andaotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny CFN malaza korony sinany ohatrany loviantsahony izy io jereposiny ohatrany ampondra mahita vato inonao tao andaniana volana efa eo tsy hitako zay zavatra vita inona fotsiny ametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana inona fotsiny nanekenan'izany tao anatin'ny tombo zotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay no ela tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny madagasikara tsy mandohalika madagasikara sy malagasy nitraka
0: sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy

0: لاش تم كفا فيه.
1: شيكي دي مالاغاش رشيكي مالاغاش دي متايش سمانا بي رو زانا تيكريو ومالاغاش وانارو نيانتي فاكو فولوان دين دي دي دي نشيكي رهيش انا جوكيو لتاكنياز دي بانا بي شيك ار بانا بي ام لافن ريت ريت عرباتنا dindrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny mahamalagasy. De ajaina ny teny, tenim-pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.